0: 并当天发表声明称，已经在叙利亚南部向一名正处于对以军士兵发动袭击的最后准备阶段的人员开火，已经称将继续采取行动，消除对以军士兵和以平民构成的任何威胁。叙利亚过渡政府外交部发表声明，强烈谴责以色列无人机当天在叙利亚袭击民用车辆的行为。声明说，此次袭击严重侵犯叙利亚国家主权与领土完整，公然违反国际法，叙利亚呼吁国际社会及联合国安理会履行职责，制止以色列对叙利亚主权的持续侵犯。凤凰卫视综合报道。
1: 叙利亚过渡政府日前向国际原子能机构报告，在叙境内一处地点发现了数吨核材料，之后国际原子能机构已经进入有关地点进行核查。叙过渡政府外长希巴尼表示，相关核材料将会由叙方保管，并且接受国际原子能机构的监督。
0: 叙过渡政府外长希巴尼近日发布声明称，继叙方七月正式向国际原子能机构报告一处此前未报告的地点存有核材料后，已邀请国际原子能机构复叙核查。而针对有报道说叙方将把核材料移交给国际原子能机构，并终止由前政权开发的所有未申报核项目时，希巴尼就表示，叙过渡政府将在国际原子能机构的监督下继续保管核材料，同时强调叙方有权以和平目的使用核能。
2: في السابع عشر من تموز الماضي وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة نعلن فيها بإرادة حرة عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن ضمن الإرث الذي خلفه النظام البائد وبادرنا بدعوة الوكالة إلى معاينة الموقع والتحقق منه تؤكد سوريا استنادا إلى التقييمات التقنية أن هذه المواد لا تشكل خطرا وأنها ستبقى في العهدة الوطنية السورية وخاضعة لنظام الضمانات الوكالة
0: 国际原子能机构总干事格罗西则表示，由于此前未申报的地点或存有数吨可能被滥用的核材料，因此与叙过渡政府就此开展合作至关重要。
3: معكم ومع خبرائكم دخلنا وشاهدنا لدينا الكثير من العمل أمامنا لنقوم بجمع كل هذه المواد وأن تكون محفوظة بشكل آمن وكما قلت نحن الآن نطوي صفحة جديدة بدأنا بكتابة صفحة جديدة نحن نطوي صفحة ولكن هذا لا يعني نسيان الماضي هذا بل على العكس تماما نحن نواجه هذا الماضي بأعين مفتوحة بشكل واسع التكنولوجيا النووية سترتبط مع الطاقة
0: 而叙过渡政府自愿披露此前未申报的核材料相关信息，也体现了叙方旨在向国际社会展现其透明度。
4: على ما أعتقد 2008 أو 2007 حتى لمفاعل الكبر هلا هذا المفاعل تعرض لتدمير إسرائيلي تظهر معلومات جديدة على وجود مواد مشعة فيه أو إلى آخره رغم أن هذا الأمر مستبعد نوعا ما لأن المفاعل كان في طور البناء يعني لم يصل إلى مرحلة التخصيب أو كل هذه الأمور أيضا يعني إسرائيل قصفت هذا المفاعل بال 2024
5: The announcement by the Syrian government about the nuclear materials is seen as a step of boosting the normalization and building a trust with the international community. And at the same time, it is an attempt to utilize the materials for peace purposes. Rent Shaker, Phoenix TV, Damascus.
1: 逾百名英法前外交官22号联合致信英国首相伯纳姆和法国总统马克龙，谴责以色列实施种族清洗，呼吁两国政府采取针对以色列非法定居点实施贸易禁令等多项举措。
6: 根据英国卫报获得的信件内容，这封由52名法国前外交官和50名英国前大使签署的联名信，完全摒弃了外交辞令，直言以色列正在进行种族清洗，巴勒斯坦正在全世界的注视下被抹杀。 联名信指出，哈马斯于2023年10月7日突袭以色列，犯下了骇人听闻的罪行，但这无法为以色列系统性摧残加沙的政策开脱。以总理内塔尼亚胡所秉持的武力求生，不仅危及本国安全，更让谈判毫无余地，最终令世界不再视以色列为民主国家。联名信敦促英法两国采取7项政策措施，包括暂停。